بقري والبقالة ديال بويا بكلام بقري واش تلقوا الغامض بكلام معنوي يشعل الظلام في نور النهار الممنوعة.